كلمة حق عليها نحي وعليها نموت وعليها نباشر إن شاء الله من الآمنين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.